يدنا يجازي الحباب الذين طمون وفضنور قيمان قيمان قيمان قيمان ويا يجمع ميد انت من شيارة زي ما يتاني من شي وفضي